والعجل ما قضى صوالح والعجل ما قضى صوالح ميزان خفيف مرتب والرأي لا يكون صالح مولاه يصرف الذهب والكلام لا يكون طايح ماهوش لولاد تنسى

واللي ما عنده لوطه مسكين باقي غير شيا طيح بس الزهو ما عنده وين يزيد. والزعاب ابني عمي شكون اللي يبغي الزعاب؟ الزعاب ما دواه غير النشطه، ودا الشيء كلش مبني على البنات والحديد.